أرحب بكم متابعي كوزمو بالعربي، أنا معكم داريا فارمان، ونكمل معكم الليلة موضوعنا عن التعايش والتعددية في ألمانيا ودور النساء في يوم الوحدة والتعايش السلمي.

0: الحدا العربي والمو عربي عم يجي ويحضر وينبسط ويستمتع، والحدا اللي عم بيتعرف على هالثقافة عم يجي ويسأل. وحتى يعني انتبهت بخصوص، حتى مثلا أنا بحاول كل مرة أجيب فرقة شكل، حتى هدول الفرق عم تكبر دائرتهم وعم يندعوا لأماكن أخرى. أو الحدا خلينا نقول لما بيجي بينعزف عود على المسرح، الشخص الألماني بيجي بيتذكر الآلة اللي عندهم ياها هي اللاوتة، يلي هي قريبة جدا للعود بس قديمة كتير وما عاد انعزفت. فبصير في دائما حوارات حتى بين الجمهور والموسيقيين، إنه مثلا من أيمت بتعزف وكيف تعرفت على الآلة وكيف بلشت. فهذا كلياته شيء جدا يعني حلو ومهم بالمجتمع، يعني حوارات صح صغيرة بتكون قصيرة وكذا، بس بحسها بتترك أثر أكيد. بحس لازم أي شخص ياخد معه شعور الأمان إنه عايش بهذا البلد، لأنه نحن صرنا بشكل أو بآخر نحن جزء من هذا المكان. يعني أنا بالنسبة إلي 10 سنين بألمانيا عملت فارق كبير بشخصيتي، يلي إنه أنا بنتمي لهذا البلد وأنا عم أعمل وأشتغل وكونت رفقات ودنيا. فبتمنى أي حدا يرجع على البيت بشعور إنه أنا فعلا ببيتي، سواء أنا كنت جوات البيت أو بالمسرح أو بأي جو عام، يحس إنه أنا هذا المكان اللي كنت فيه كتير بيسعدني وكتير مكان دافي ومساحة أمان. يعني
1: بتوضح تجربة لينا أنه التعايش لا يبنى بالشعارات وحدها، بل بيحتاج أيضاً إلى مبادرات بتخلق مساحة للقاء والمشاركة والاستماع. فلما بتجتمع الناس حول فكرة مشتركة بيصير في اختلاف الخلفيات، ونقطة بداية للحوار ما بتكون سبب للابتعاد، بالعكس بتكون سبب للاجتماع. ونهى، أنت التقيتي مع السيدة جود نحاس الباحثة في العلوم الاجتماعية والسياسية، واللي بتحضر هلأ مادة الماجستير بالسياسة والاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أيضا شاركت بيوم التعايش بيوم الوحدة الألمانية.
2: أخطر الحواجز هي الحواجز اللي نحن ما بنشوفها. أحيانا بكفي إنه يكون في اسم شخص أو لهجة أو المكان اللي هو جاي منه حتى تتكون هاي الصورة قبل ما يحكي الشخص عن حاله. وهاي الصورة ممكن تجي من الإعلام، من تجارب سابقة، أو حتى من تجربة يعني سلبية فردية خلينا نقول. لكن المشكلة فعليا بتبدأ لما نحن نبلش نعمم عن تجربة على مجموعة كاملة. يعني بالنسبة إلي بشوف أنا إنه الجدار بيبدأ فعليا لما بتصير الفكرة الموجودة براسنا أقوى من الإنسان نفسه. لكن فعليا هو الموضوع لا يتعلق بس بالأحكام الفردية، وإنما في كمان يعني مسألة الفرص والمؤسسات الحكومية. مثلا بسأل حالي أوقات إنه هل إحنا بنقيم الأشخاص فعلا وفقا لمعايير معينة أو لشخصيته هو نفسه، أو هل بتصير الكفاءة تبعيت الأشخاص هدول بتتحول لفرص بعدين بغض النظر عن الاسم أو الخلفية اللي هو جاي منها. وبالمقابل يعني مهم كتير أنه نحن ما نرسم ألمانيا وكأنها هي مجتمع مغلق. في كتير كمان فتحوا بواب وعطوا فرص وقدموا فرص حقيقية، مساعدة حقيقية. يعني لهيك بالنسبة لي القضية ما بس خلينا نقول إنه اتهام على المجتمع، بل إنه نحن نسأل حالنا بكل صدق من وين نجحنا في بناء مجتمع منفتح خلينا نقول، وين لسه في حواجز محتاجة إنه نشتغل عليها. والمشكلة ما بس بألمانيا فقط، وإنما إذا خلينا شوي نكبر الموضوع أكثر بسوريا وفي مجتمعات تانية حتى فيها يعني صورة مسبقة خلينا نقول أو أحكام مسبقة وانقسامات وتغييرها لسه يعني له فيه مسؤولية فردية كبيرة بصراحة، بس بيحتاج كمان لمؤسسات عادلة. خلينا نقول الديمقراطية بالنسبة إلي ما بتعني أبداً إنه نتفق كلياتنا على شيء واحد، ولو اتفقنا على كل شيء ما رح نحتاج ديمقراطية أصلاً. فجوهر الديمقراطية بالنسبة إلي هو إنه نحن نعرف شلون نختلف ضمن قواعد مشتركة واحترام متبادل، ومن دون إنه يتحول هذا الخلاف السياسي إلى إقصاء للآخر. كمان شغلة أنا بقولها دائما، أنا ما بفهم الوحدة على أنها هي هوية واحدة، وإنما يجب أنه يدخل المجتمع كله داخل هاي الوحدة. وكمان الوحدة بالنسبة إلي هي إطار مشترك، كرامة الإنسان، حرية، المساواة قدام القانون، ورفض العنف والإقصاء. ضمن هذا الإطار ممكن أنه نحن نختلف في السياسة وفي الأولويات وفي رؤيتنا للمستقبل. وكمان في جملة أنا بحب أقولها دائما، أنه أنا ممكن أنه أن أف يعني مثل ما بيقولوا، خلينا نقول أفضل أن أفهم موقفك لا يعني أني أوافق عليه. يعني أنا فيني أفهم إن ليش أنت بتفكر بهاي الطريقة، وإنما وكمان بختلف معك في الوقت نفسه. فهي بالنسبة لي نقطة أساسية في الديمقراطية بصراحة. وكذلك الديمقراطية ما معناها أنه أنا أحكي والكل يصفق، وإنما الديمقراطية الحقيقية بتطلع لما نحن بنقدر نسمع كمان أصوات العالم اللي هن عم بيعارضونا، ومو وكمان بنفس الوقت يعني مثل ما بيقولوا، خلينا نقول إنه مو بس إنه نحن نملك مؤسسات بتسمح بالنقاش والمساءلة والتأثير، وإنما يكون في أخذ وعطاء مثل ما بيقولوا. وكمان كجملة هيك بحب أقولها دائما، إنه قوة المجتمع لا تظهر في غياب الخلاف، بل في قدرته على إدارة الخلاف من دون تحويل المختلف إلى عدو. وهي نقطة جدا أساسية وعميقة. بالنسبة إلي الانتماء ما بينقاس بس بعدد السنوات اللي عاش الإنسان في بلد معين، ولا بجواز سفر واحد، إيش ما كان لون الجواز. أنا بربط الانتماء بثلاث شغلات. أول شيء بحقوق تحميني، واعتراف اجتماعي بيشوفني كإنسان كامل، وفرصة حقيقية للمشاركة. فالإنسان بيشعر بالانتماء لما ما ببقى مجرد شخص بيعيش في هذا المكان وخلص، وإنما بيصير شخص هو فعلا قدران إنه يؤثر، قدران يوصل صوته. وهذا بالنسبة إلي هو اختبار جدا مهم للانتماء، إنه هل أنا بقدر كشخص كجود أنتقد شيء في ألمانيا، لأني أنا أعتبر نفسي جزء من هذا المجتمع، المجتمع الألماني، أم يفهم نقدي مباشرة على أنه رفض للبلد. بالنسبة لي النقد يمكن أنه يكون، يعني يمكن أن يكون شكلا من أشكال الانتماء، لأنه الإنسان لما بيهتم بمستقبل مكان ما بده أيضا أنه يشوفه على أفضل وجه. وكمان في جانب آخر بصراحة، خلينا نقول أنه لا يقل أهمية عن الآخر، وأنه يعني فعليا الانتماء مو بس هو حق أنه نطالب فيه، بل هو مسؤولية علينا كلياتنا نحن خلينا نقول كمهاجرين عامة وكسوريين خاصة. المسؤولية أيضا لما أنا بقول إنه هذا المجتمع مجتمعي، لازم أسأل حالي كمان أنا إيش عم بقدر أقدم له لهذا المجتمع، سواء كنا بألمانيا ولا في سوريا. وبحب أختصر هاي الشغلة بجملة، إنه التنوع يعني إنه نحن نعيش في المكان نفسه، أن بينما الانتماء فيعني إنه كلياتنا جزء من كلمة نحن. بالنسبة لتقييم دور النساء المهاجرات، خلينا نقول بالنسبة إلي هو إنه نحن ما لازم بس نتحدث عن المرأة المهاجرة وكأنها هي نموذج واحد. في امرأة إجت لاجئة، وفي أخرى كمان انولدت هون بألمانيا، وفي كمان إجت للدراسة، وفي اختلافات كبيرة في التعليم والظروف والطموحات والفرص اللي تقدمت لهم كمان. لهيك أنا يعني ما بحب صورتين، لا صورة المرأة المهاجرة كضحية دائمة، ولا صورة المرأة الخارقة اللي هي جراندايزر اللي لازم تتجاوز كل الصعوبات لوحدها، لأنه كمان ما هي مضطرة. أنا بشوف إنه تأثير النساء المهاجرات بيظهر على مستويين، خلينا نقول الأول واضح في العمل والتعليم والثقافة والمجتمع المدني والإدارة، أما المستوى الثاني وهو بالنسبة إلي أنا بشوفه كجود الأعمق، هو تغيير الصورة عمن يمكن أن يكون صاحب معرفة أو مسؤولية أو قرار. لأنه لما بتكون المرأة من خلفية مهاجرة، معلمة أو تدير فريق، خلينا نقول إذا في العربي الفصحى، أو بتأسس مشروع الخاص، فهي فعليا ما عم بتحقق إنجاز فردي بس، وإنما هي عم بتوسع تصور المجتمع عن القيادة والكفاءة. وربما هذا الشيء يعني تخلي بنت صغيرة تانية لسه بأول عمرها طالعة تشوف هذا الشيء إنه هو احتمال يمكن إنه توصل إله، أو أمل خلينا نقول. فلهيك انه نحن ما لازم نحصر المرأة ذات الخلفية المهاجرة دائما بموضوع الهجرة والاندماج. ممكن انه تكون هي مخصصة مثلا في الاقتصاد او في الإدارة او السياسة مثلا الخارجية والعلوم او العلوم. فالخلفية هي جزء من خبرتها لكن ليست حدود لخبرتها. خلينا نقول هلا انا دائما بحب افرق بين الحضور والنفوذ، يعني بمعنى أصح ممكن المرأة تكون موجودة في اجتماع وإنه يكون اسمها موجود على موقع المؤسسة أو وإلى آخره، ولكن السؤال اللي فعلا بيطرح نفسه هل أو السؤال اللي ممكن المرأة تطرحه لنفسها، هل أنا عم بقدر أغير بالقرار؟ هل هي عم بتشارك بتحديد هاي الأولويات أساسا؟ أو هل عندها صلاحيات حقيقية أو بس خلينا نقول شكلية؟ وهل هي فعلا عندها مسؤوليات تنفيذية، يعني شغلات صلاحيات في تغيير القرار أو بس تنفيذي؟ فهون بتبلش بصراحة من وجهة نظري هي مسألة ومعادلة. طبعا في عوامل فردية مثل الخبرة والشبكات والثقة في النفس وإلى آخره، لكن ما بيجوز نختصر القضية كلياتها بعبارة إنه لازم المرأة تكون الأقوى ولازم هي لحالها تقلع شوكة بإيدها، لأنه المشكلة أحياناً ما هي باستبعاد المرأة لأنه هي بتتحمل المسؤولية، وإنما استعداد البيئة المحيطة لتقبل سلطتها عندما تتحملها. يعني لما المرأة بيكون عندها هاي السلطة بدها كمان مجتمع حواليها بيتقبل هذا الشيء أو بيدعم هذا الشيء. ومن تجربتي حديثا في العمل الإداري بيسموه بالألماني ألس بغايش لايتغن، الوصول للمنصب هو شيء جدا رائع، أنا ما بخفي عن هذا الشيء، ولكن التعامل مع قرار المرأة بهذا المنصب باعتباره أمر طبيعي ومشروع شيء تاني تماما. لهيك نحن بحاجة لمعايير واضحة في التوظيف والترقية وشبكات كمان خلينا نقول مهنية أكثر انفتاح، وبنفس الوقت ظروف تسمح للنساء اللي هن يتحملوا مسؤوليات عائلية بأنه يستمروا في مساراتهم المهنية. لأنه بالنسبة لي بشوف أنه التنوع يعني ما لازم يكون بس صورة هي جدا جميلة ورائعة على السوشيال ميديا، وإنما كمان يعني قيمته بتظهر لما بصير جزء من القرار نفسه. وهذا الشيء أنا كجود لقيت صعوبة فيه، لأنه كان ضمن شركة فيها ملتي كولتي، فكمرة عم تعطي هاي الصلاحيات شيء غريب. فهون بتلعب دور إنه مرأة من خلفية مهاجرة، فعندي استيعاب لهذا الموضوع، ولكن كمان في له حدود، كمان أنا بدي مجتمع يدعم هذا الشيء. من لما جيت على ألمانيا بال2015 مريت بمراحل حرفيا مختلفة وفي بتبعد عن بعضها أبعاد كبيرة، الدراسة الشغل وتحمل المسؤولية، وهذا الشيء خلاني أفهم معنى الانتماء بشكل مختلف. يعني أنا بقول أنا سورية وألمانية وما بشوف أبدا تناقض بهذا الشيء بصراحة، وما لي محتاجة أبدا أني أنا ألغي جزء من هويتي السورية حتى أثبت هويتي الألمانية. أنا دائما بقول أنا عايشة بين ثقافتين، والعيشة بين هاي التجربتين علمتني كمان أنه نفس الموقف يمكن أنه بينفهم بطريقة مختلفة بحسب التاريخ الشخصي تبعي يعني والخبرة اللي أنا مريت فيها، فكمان بالتالي لكل شخص تاني بحسب خبرته والقصة اللي هو جايبها معه. بحكم الدراسة بصراحة للعلوم الاجتماعية والسياسية كمان هذا الشيء خلينا نقول أضاف لجرود سؤال تاني ومهم. لما بواجه مشكلة ما بسأل حالي بس شو لازم أغير بحالي، لأنه هذا دائما السؤال اللي بيجي على كل امرأة، أنا إيش صار ليش شو عجب لازم أغير بحالي، وأنا ما صرت أسأل حالي كمان إنه هل هي المشكلة هي فردية فعلا أم يعني هناك بنية أو توقعا اجتماعيا خلينا نقول، أو في قاعدة مؤسسية أو شيء تاني عم يلعب دور فيها. بنفس الوقت بصراحة بعد 11 سنة بكون بقدر أقول إنه ممتنة للفرص اللي حصلت عليها في ألمانيا لأنه هي ساهمت فعلا بمسيرتي، ولكن بنفس الوقت ما بحب إنه تتحول قصة شخص واحد لدليل، على انه كل الحواجز انه هيك اختفت فجأة. الجهد مهم جدا، لكن الناس ما كلياتهم ببلشوا بنفس النقطة.
1: يعني اليوم وبعد أكثر من 3 عقود على الوحدة، ما عاد السؤال وين الحواجز أو كيف نبني حياة مشتركة بعد ما اختفت الحدود. اليوم السؤال كيف كل شخص عم بدور عن مكانته داخل المجتمع، وقديه القصص المختلفة من نضال الشرق والغرب من أجل المساواة إلى إسهامات المهاجرين اليوم ببناء هذا البلد، كيف منشوفها جزء من قصة واحدة بدون ما تفقد كل قصة خصوصيتها.
3: يا نهى، الوحدة السياسية دخلت حيز التنفيذ بالثالث من أكتوبر 1990، لكن الحياة المشتركة لا زالت عملية مستمرة يعيشها الناس كل يوم بكل مكان، بالمدرسة، بالجامعة، بمكان العمل، بالشوارع، بالحي، بالمواصلات، بالثقافة والفن.
1: يعني التعددية هي ما بس وجود أشخاص من خلفيات مختلفة بنفس المكان، التعددية هي إنه هؤلاء الأشخاص يلتقوا، يحكوا، يستمعوا، ويكتشفوا إنه وراء كل خلفية في تجربة مختلفة، وراء كل تجربة هناك إنسان بحاول إنه يجد مكانه بهذا المجتمع.
3: ومثل ما منلاقي بكل المدن، بمدينة مثل كولن تبدو هاي الصورة واضحة جدا. مدينة بتحمل تاريخ طويل من الهجرة، بعيش فيها أجيال متعددة، وبتتقاطع فيها اللغات والثقافات وذكريات الناس فيها. من هون بنشوف قديه أهمية اللقاءات الثقافية والمجتمعية جدا مهمة، لأن بتمنح هاي القصص فرصة لحتى تطلع وتسرد، لحتى يلتقوا العالم ويتحول التنوع من واقع موجود إلى علاقات تبني جسور بين الناس.
1: يعني الصورة بألمانيا اليوم كتير تغيرت، لكن هذا التغير لا يقاس فقط بالسياسة وبالتاريخ، هذا التغير بيظهر أيضا بحياة الأشخاص يلي عاشوا هاي التحولات. اليوم الألمان عم يحتفلوا بذكرى الوحدة، وبنفس الوقت هي الذكرى هي مساحة للحديث عن ألمانيا يلي نحن عم نعيشها اليوم، ألمانيا بكل قصصها وذاكرتها وأجيالها.
3: فألمانيا اليوم بعدها عم تتغير، وبعدها عم تكتب قصتها، تكتب هي القصة من خلال الناس اللي بيعيشوا على هي الأرض. فكل عام وأنتم وألمانيا بكل تنوعها بألف خير في يوم الوحدة. كنا معكم أنا داريا فارمان والعزيزة نهى سلوم في هي الحلقة. انتظرونا بحلقات جديدة ببودكاست كوزمو بالعربي.

0: انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي ما جاب تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لرا بزاف على ترويش.
1: في كوزمو بالعربي تجدون كل ما يهمكم في ألمانيا وخارجها.

في نهاية الحلقة متابعينا أذكركم بأنني كنت معكم داريا فارمان، ونلتقي بكم يوميا عدا يومي السبت والأحد في تمام الساعة 10:30 ليلا. أترككم الآن لتصبحون على خير، متمنية لكم ليلة طيبة.